0: قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان
1: So when the two go out for a walk, the dog
0: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
2: Three, seven, zero.